بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما أهل لكم أما أهل محمد مشهور الكلت ممكن إلى البرنامج وإلى نعمل منا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا بنتي أمبالا نقال إيه فيكيه باتنش جاسم من الإسلام ومذهب إمام مالك رضي الله تعالى عنه. أواني باب أجوانا في أوقات الصلاة نقاس كون وأسمائها أتركو تنقل. أما صلاة الصبح أيما لك قد أبس لأناني وما صباح فهي صلاة الوسطى. قلنا للم أباكني صلاة الوسطى إن سورة البقرة أن يسكو بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات ولا نعم من يوجد أكيسي مكيكي أشاء أمجتو. والصلاة الوسطى أسكيسي من بلاني أبوني رسالة من تنبلان وناني واسبا عند أهل المدينة جدا وراء مدينة لا تشيقوا دوا النبي بيتي تفايلة وهي صلاة الفجر ونانا مانكني كان كلاسيك الفجر. فأول وقتها أكوكو باتي مختاري بولي انصداء الفجر وناني كي علي توتان الموتريد بالضياء تما كي سن كلوي ملح في العكس المشرق يبي تقاق ابو يوم قسي زاحبا يوما من الكبلة لا تبيتي الكبلة قسي الى دو الكبلة دبيتي تيابا واجباي لا الكبلة يوما أتار ارتفئة تي الفجر وفي جادي فأم الأفق تيوه بوغوغو أقود مجي سما